هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نقدم لكم تحية طيبة من دلهي، ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشفي ما تيسر له من سورة الإسراء. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي وسادتي، استمعنا التلاوة من ذكر الحكيم تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشبي. الآن نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج التاليخ اليومي. فإليكم البرنامج التاليخ اليومي. التاليخ اليومي: اتخذت الهند واحدة من أكبر حملات الفحص والكشف المبكر عن مرض السل في العالم. نجحت الهند في تسريع جهودها لاحتواء مرض السل، متجاوزت المتوسطات العالمية في خفض كل من الإصابات الجديدة والوفيات. وخلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024 انخفضت الإصابات الجديدة بالسل في البلاد بنسبة 21%، فيما تراجعت الوفيات بنسبة 28%، ومع ارتفاع تغطية العلاج إلى أكثر من 92%، تواصل البلاد مسارها نحو الحد بشكل حاسم من هذا العبء الصحي العام. انخفض معدل الإصابات بالسل في الهند بنسبة 21% من 237 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015 إلى 187 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2024، وهو ما يقارب ضعف معدل الانخفاض المسجل عالميا. كما حققت الهند انخفاضا أكبر في الوفيات الناجمة عن السل مقارنة بالانخفاض العالمي، وذلك فيما يتعلق بوفيات السل لدى الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وارتفعت نسبة تغطية العلاج إلى 92%، ما يضع الهند في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى ذات العبء المرتفع للمرض، وكذلك مقارنة بمعدلات التغطية الصحية الشاملة عالميا. ينعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الكشف المبتكرة عن الحالات وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وقد تم تشخيص أكثر من 26.15 لاك مريضا بالسل خلال عام 2024. كما ارتفع معدل نجاح العلاج في إطار حملة التي بي مكت بهارات أبيان إلى 90%، متجاوزا المعدل العالمي لنجاح العلاج البالغ 88%. وأتاح الكشف المبكر عن السل المقاوم للأدوية بفضل التوسع في اختبارات الحساسية لعقارين ريفام بيسين في الهند الوصول إلى نسبة 92% مقارنة ب 83% عالميا. وفي إطار حملة تي بي مكت بهارات أبيان التي انطلقت في ديسمبر عام 2024، أسهمت التقنيات الحديثة مثل الأجهزة الأشعية الصينية المحمولة المزودة بتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية لاختبارات تضخيم الحمض النووي وجهود تعبية المجتمع التي تركز على الفئات الضعيفة، إلى جانب المشاركة الشعبية في تشخيص 24.5 لاك مريض من بين 8.61 لاك حالة سل دون أعراض. وألقى وزير الصحة ورعاية الأسرة الاتحادي جاغات براكاش نادى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان وجهات النظر الوزارية حول فحص صحة الرئة، وذلك أثناء الدورة 79 لجمعية الصحة

عالمية في جنيف، وقد نظمت فعاليته. هل يواجه نظامكم الصحي صعوبات في فحص صحة الرئة؟ شراكة ستوب تي بي واستضافتها بشكل مشترك كل من الهند والياباني والفلبين والزامبيا. وفي كلمته أمام الحضور المتميز، شدد السيد نادا على أن الفحص في الوقت المناسب والتشخيص المبكر وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية تشكل جوهر الأنظمة الصحية القادرة على الصمود والمتمحورة حول الإنسان. وأشار إلى أن تعزيز فحص صحة الرئة لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا أو أدوات التشخيص، بل بإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة ومنع الإنفاق الصحي الكارثي وحماية سبل العيش وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية. وسلط وزير الصحة الاتحادي الضوء على التزام الهند بالقضاء على السل، قائلا إن في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السل ورؤية هند خالية من السل، نفذت الهند واحدة من أكبر حملات الفحص والكشف المبكر في العالم، وأوضح أن البلاد وسعت جهود الكشف النشط على عن الحالات بين الفئات الضعيفة من خلال الزيارات المنزلية وفرق الفحص المتنقلة والحملات المستمعية والبرامج المركزة في المناطق عالية الخطورة وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أوضح وزير الصحة الاتحادي أن الهند قامت بتوسيع نطاق استخدام وسائل التشخيص الحديثة للكشف عن السل وغيره من أمراض الرئة، ويتم نشر منصات الفحص الجزئي وخدمات الأشعة السينية الرقمية للصدر وأدوات التفسير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الفحص المحمولة وأنظمة الاختبارات اللامركزية على نطاق واسع للحد من التأخير في التشخيص، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات. وأكد أن الابتكار يجب أن يخدم العدالة وأن تصل التكنولوجيا إلى أبعد نقطة. كما أبرز السيد نادا دور إصلاحات الرعاية الصحية الأولوية في إطار أيوشمان بهارت ومراكز الصحة والعافية، إلى جانب شبكة العاملين في الخطوط الأمامية في تقريب الخدمات الصحية من المجتمعات المحلية. وأكد مجددا أن التشخيص وحده لا يكفي، مشددا على الحاجة إلى الدعم الغذائي والمساعدة في الالتزام بالعلاج والحماية الاجتماعية والتضامن المجتمعي. وأضاف من خلال حملة التي في مكت بهارت أبيهان، نجحت الهند في حشد المواطنين والمؤسسات والشركات والمجتمعات لدعم مرض السل وأسرهم. سيدي وسادتي، نستمع البرنامج الصباحي من دلهي، ونقدم لكم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة، ومن أنشطتها أولا نقدم لكم الموسيقى، وبعد ذلك نقدم لكم الأخبار الصباحية أولا بالشكل الموجز، أي العناوين البارزة، ثم بعد ذلك نقدم لكم الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك نستمع الأغنية العربية، لما أن اليوم يوم الجمعة، فنقدم لكم اليوم الأغنية العربية المصرية، وبعد ذلك هناك سيكون لدينا برنامج توك، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك نقدم لكم الموسيقى، وبعده يأتي إلينا الأخبار الصباحية بشكل موجز، وبعد ذلك ننهي هذا البرنامج الصباحي إلى البرنامج المسائي اليوم. فإليكم الآن الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد قراءة الأخبار الصباحية. أولا العناوين البارزة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات مع رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس في نيودلهي اليوم. تأجيل انعقاد أول قمة للتحالف الدولي للقطط الكبيرة التي كان من المقرر تنظيمها في نيودلهي في الأول من يونيو. مقتل العقل المدبر لهجوم

غجرات تايتنز يهزم تشيناي سوبر كينجز بفارق 89 رمية في أحمد آباد. الآن الأخبار بالتفصيل. رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهند رئيس قبرص. يجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات مع رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس في نيودلهي اليوم. وكان السيد كريستودوليدس قد وصل إلى نيودلهي أمس، حيث استقبله في المطار وزير الدولة الاتحادي للنقل البري والطرق السريعة أجاي تامتا، كما زار مدينة مومباي، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الدكتور كونستانتونوس كومبوس، وزير النقل والاتصالات والأشغال أليكس فافيديس، إلى جانب كبار المسؤولين ورجال الأعمال. وتعد هذه أول زيارة للرئيس كريستودوليدس إلى الهند بصفته الحالية. تأجيل قمة التحالف الدولي للقطط الكبيرة. تم تأجيل أول قمة للتحالف الدولي للقطط الكبيرة التي كان من المقرر عقدها في نيودلهي في الأول من يونيو، وكانت القمة تنظم بالتزامن مع القمة الرابعة لمنتدى الهند أفريقا، نظرا لأن عددا من الدول الأفريقية تستضيف القطط الكبيرة وتعد شريكا مهما في الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي. وقالت وزيرة الوزارة البيئية والغابات وتغير المناخ في بيان إنه عقب القرار الذي تم اتخاذه بالتشاور مع رئيسة الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بعقد القمة الرابعة لمنتدى الهند أفريقا في موعد لاحق. فقد تقرر أيضا عقد القمة الأولى للتحالف الدولي للقطط الكبيرة في موعد لاحق، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للقمة في الوقت المناسب بعد التشاورات مع الدول المشاركة وأصحاب المصلحة. مقتل العقل المدبر لهجوم بلواما. قتل حمزة برهان الذي يعتقد أنه أحد العقول المدبرة للهجوم الإرهابي في بلواما عام 2019، والذي أودى بحياة أكثر من 40 من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية أمس عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في جامو كشمير المحتلة من قبل باكستان، وكان يعيش مختفيا في هيئة مدرس في المنطقة منذ وقوع هجوم بلواما. وقد استهدف في منطقة جوجرا بمدينة مظفر آباد عندما خرج من كليته صباح أمس. وكان برهان المعروف أيضا باسم أرجوماند غولزار دار، والملقب بدكتور، قائدا في جماعة البدر الإرهابية، وقد صنفته الهند إرهابيا في أبريل عام 2022 لدوره في سلسلة من الأعمال الإرهابية في جامو وكشمير. ماركو روبيو طاقة الهند. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لبيع الهند كميات من الطاقة بقدر ما ترغب في شرائه، وجاء ذلك ردا على سؤال حول تأثر الهند بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال تفاعله مع الصحفيين في مدينة مياما أثناء توجهه إلى السويد والهند، كما وصف الهند بأنها شريك مهم، وقال إن زيارته مهمة لأنها ستمنحه فرصة للقاء وزراء من دول مجموعة كواد. ومن المقرر أن يزور السيد روبيو الهند في الفترة من 23 إلى 26 من هذا الشهر، حيث سيزور كولكاتا وآغرا وجامبور ونيودلهي. ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة كوارد في 26 من هذا الشهر. المحكمة العليا في كلكتة قضية آر جي كار. أمرت المحكمة العليا في كلكتة بتشكيل فريق تحقيق خاص مكون من 3 أعضاء تابع لمكتب التحقيقات المركزي للتحقيق في التطورات منذ الوقت الذي تناولت فيه الطبية المتدبرة

0: متدربة في كلية آر جي كار الطبية العشاء في الليلة المشؤومة من أغسطس عام 2024 وحتى عملية حرق جثمانها. وكانت الطبيبة الشابة قد تعرضت للاغتصاب والقتل داخل المستشفى ليلة التاسع من أغسطس عام 2024، وقالت هيئة قضائية تضم القاضيتين شامبا ساركار وتير سانكار غوش أمس إن المدير المشترك لمكتب التحقيقات المركزي في المنطقة الشرقية سيتولى رئاسة الفريق، فيما سيتم تحديد العضوين الآخرين خلال 48 ساعة من صدور أمر المحكمة. جائزة شاندريان 3. تم تكريم مهمة الهند القمرية شاندريان 3 بجائزة غودارد للملاحة الفضائية عام 2026 المقدمة من المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية. وتسلم سفير الهند لدى الولايات المتحدة فيناي كواترا الجائزة نيابة عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو، وذلك خلال مؤتمر ESCEND العام 2026. وفي كلمته استعرض السفير كواترا رؤية رئيس الوزراء نريندر مودي للفضاء عام 2027، مسلطا الضوء على خارطة طريق الهند لاكتشاف الفضاء العميق والرحلات الفضائية البشرية والنمو السريع لقطاع الفضاء التجاري لديها، كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والصناعات والمؤسسات البحثية في الهند والولايات المتحدة، مؤكدا على تعمق الشراكة بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء. في 23 من أغسطس عام 2023 صنع شاندريان 3 التاريخ باعتباره أول مركبة فضائية تحقق هبوطا سلسا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة ذات أهمية علمية واستراتيجية هائلة لم يسبق استكشافها على مستوى السطح من قبل. ترحيل نشطاء أسطول غزة من إسرائيل. أفرجت الحكومة الإسرائيلية ورحلت مئات النشطاء المشاركين في الأسطول الذين حاولوا كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، وأثار أسلوب التعامل مع النشطاء موجه غضب في الخارج، ما دفع عدة دول إلى استدعاء المبعوثين الإسرائيليين للاستماع إلى مخابفها. وغادر نحو 420 ناشط إسرائيل على متن طائرة متجهة إلى تركيا، ووصلوا مساء أمس إلى إسطنبول، وكان من المتوقع أن يخضع جميع النشطاء لفحوصات طبية، وقال مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن إحدى المشاركات وتحمل الجنسية الإسرائيلية وتدعى زهار رغيف أفرج عنها عقب جلسة محكمة بشأن تهم الدخول غير القانوني إلى إسرائيل والإقامة غير المشروعة. وكانت رغيف قد شاركت في أساطيل سابقة متجهة إلى غزة. فنختفي بهذا القدر من الأخبار الصباحية. الآن نستمع الإعلان وبعد ذلك نستمع الأغنية العربية. فإليكم الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد الأخبار الصباحية بشكل موجز. فإليكم بعض الأخبار الصباحية. أول فيلم في العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. شهد مهرجان كان السينمائي أمس العرض الأول لفيلم جديد أنتج بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحمل الفيلم اسم هيل غراين، وهو فيلم مدته 95 دقيقة، واستغرق إنجازه بواسطة فريق مكون من 15 شخصا مدة 14 يوما فقط بتكلفة تقارب 5,000,000 دولار أمريكي. وقد وصفت شركة هينغسفيد إي آي الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو هذا العمل الخيالي العلمي بأنه أول فيلم روائي طويل في العالم يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الإعلان الترويجي له يوم الأربعاء، ويزخر الفيلم بمشاهدة حركة خيالية عنيفة وتدور أحداثه حول عالم الآلهة والوحوش. وكتب مؤسس هيغلزفيلد أليكس ماشرافوف على إحدى منصات التواصل الاجتماعي أن هذا هو أول فيلم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يبرهن أن التقنية باتت قادرة على الحفاظ على اتساق شخصيات وترابط العالم القصصي والبنية السردية عبر فيلم روائي طويل كامل. دوري الكريكت الهندي الممتاز. في دوري الكريكت الهندي الممتاز، فاز غوجرات تايتنز على تشيناي سوبر كينجز بفارق 89 رمية في ملعب ناريندر مودي بمدينة أحمد أباد الليلة الماضية. وأثناء مطاردة هدف بلغ 230 رمية حدده غوجرات تايتنز، خرج لاعب تشيناي سوبر كينجز بالكامل بعد تسجيل 140 رمية فقط خلال 13.4 جولة. وكان الشيفهام دبي أفضل المسجلين برصد 47 رمية. من جانب غوجرات تايتنز، حصد كل من محمد سراج ورشيد خان و كاغاسيور رابادا 3 فيكيتات لكل منهم، وتم اختيار محمد سراج كأفضل لاعب في المباراة. واليوم يلتقي سنرايزر حيدرباد مع رويال تشالنجرز بنغلور على ملعب راجيف غاندي الدولي في حيدرباد عند الساعة 7:30 مساء.

القوات الأمريكية بولندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع واحد من قيام البنتاغون بتاجيل مفاجئ لعملية نشر أكثر من 4000 جندي أمريكي متمركزين في الولايات المتحدة إلى بولندا. وفي يوم الثلاثاء أعلن البنتاغون أنه خفض عدد ألفية القتال الأمريكية المخصصة لأوروبا من 4 إلى 3 مع إعادة مستويات القوات إلى ما كانت عليه في عام 2021. وقد أدى هذا القرار إلى تأخير مؤقت في نشر القوات الأمريكية إلى بولندا بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع في بيان لها، حيث وصفت بولندا بأنها حليف نموذجي للولايات المتحدة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلان الأمريكية، يوجد حاليا نحو 80,000 جندي أمريكي متمركزين في أوروبا، من بينهم ما يقارب 10,000 جندي في بولندا. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن نحو 5,000 جندي أمريكي سيتم سحبهم من ألمانيا خلال الأشهر 6 إلى 12 المقبلة. ترام روبيو كيوبا. كثفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو الضغوط على كوبا، واصفين الدولة الجزيرة بأنها دولة فاشلة وتهديد مستمر للأمن القومي للولايات المتحدة. وبهذا الموجز نختم هذا البرنامج الصباحي، ونلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي الساعة 11 ليلا. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتو تدلي كوان بوتي انتاي تنشون بانجمن ومن شين ساي بوسون لابين دلا كرشو تنشو تنشو

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم على خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي

0: حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ أبو عينان شايشة ما تيسر له من سورة النحل، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والتي تلاها علينا الشيخ أبو عينان شيشاء. ولا نقدم لخدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. ثم نقدم لكم اليوم القبالي والتعليق اليومي والختام المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذا البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نيه السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في نيودلهي، حيث صرح بأن الهند وقبرص تهدفان إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة. من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كوفاد في نيودلهي يوم 26 من الشهر الجاري. متسلقان هنديان أرون كومار تيواري وسانديب آري يلقيان حتفهما أثناء نزولهما من قمة جبل إفريست. إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ أغني واحد البالستي قصير المدى من تشانديبور في أوديشا. وفي أفغانستان مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء اجتياح رياح عاتية وفيضانات وعواصف رعدية لعدة ولايات ليلة أمس. تبادلت الهند وقبرص اليوم في نيودلهي عدة اتفاقيات في مجالات متنوعة شملت إنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب والابتكار والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي. كما أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي عبر طيف واسع من المجالات. وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن قضايا ذات أهمية إقليمية وعالمية بما في ذلك التعاون في المحافل متعددة الأطراف. وفي بيان مشترك له صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الصداقة بين الهند وقبرص ليست قوية فحسب، بل إنها أيضا ذات تابع مستشرفي وموجه نحو المستقبل. وأشار إلى أن الاستثمارات المتدفقة من قبرص إلى الهند قد تضاعفت تقريبا على مدار العقد الماضي. كما أوضح أنه بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي برزت العديد من الفرص الجديدة وازدادت مستويات الثقة المتبادلة بين البلدين. وأضاف

يؤكد مودي أن الهند وقبرص تهدفان إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار مرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن جانبه قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والهند قد حققت قفزات نوعية في التقدم خلال العام الماضي. وفي وقت سابق من صباح اليوم استقبل وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر الرئيس القبرصي، وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعرب الدكتور جايشنكر عن تقديره للمشاعر الإيجابية والتوجيهات التي قدمت بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين وكذلك دفع عجلة التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي. ويقوم الرئيس القبرصي نيكولوس خريستودوليدس حاليا بزيارة رسمية إلى الهند تستمر 4 أيام، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي بفخامة الرئيسة دروبدي مورمو في قصر راشباتي بافان مساء اليوم. سيوقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كوفاد في نيودلهي يوم 26 من شهر مايو الجاري، وتلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية الدكتور اس جي شنكر ستصل إلى نيودلهي كل من وزيرة خارجية أستراليا بيني فونغ ووزير خارجية اليابان توشيمي تسو موتيجي ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو للمشاركة في هذا الاجتماع. وقد صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه وتماشيا مع رؤية مجموعة كوفاد لمنطقة هند وباسيفيك حرة ومفتوحة، سيعمل الوزراء على البناء على المناقشات التي عقدت في واشنطن العاصمة في الأول من شهر يوليو من العام الماضي، ويتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالات ذات الأولوية، كما يستعرضون التقدم المحرز في مبادرات كوفاد الجارية ويتداولون بشأن التطورات الأخيرة في منطقة هندو باسيفيك وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال زيارتهم إلى نيودلهي من المتوقع أيضا أن يعقد وزير خارجية أستراليا واليابان ووزير خارجية الولايات المتحدة اجتماعات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية، وأن يلتقوا برئيس الوزراء ناريندرا مودي. توفي متسلقان هنديان وهما أرون كومار تيفاري وسانديب آري أثناء هبوطهما من جبل إفرست، وصرح مسؤولون في إدارة السياحة النيبالية اليوم بأن هذين المتسلقين كانا في طريق العودة بعد نجاحهما في بلوغ قمة أعلى جبل في العالم. وأفاد التقارير بأن أرون وسانديب قد أصابهما الإرهاق الشديد أثناء نزولهما من القمة وتعذر إنقاذهما رغم الجهود الحثيثة التي بذلها مرشدوها. وكان المتسلقان قد نجحا في بلوغ قمة إفرست يوم أمس، غير أنهما سقطا مريضين أثناء رحلة هبوطهما. وتعد هذه الحادثة رابع حالة وفاة تسجل على الجبل خلال هذا الموسم. وكان 3 من عمال الجبال والمرشدين النيباليين قد لقوا حتفهم في وقت سابق خلال موسم تسلق إفرست لعام 2026. أجري اليوم بنجاح إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي قصير المدى من طراز أغني واحد من مجمع الاختبارات المتكامل في تشانديبور بفلات أوديشا. وقد صرحت وزارة الدفاع بأن عملية الإطلاق قد أثبتت صحة كافة المعايير التشغيلية والفنية المقررة. وقد نفذ هذا الاختبار تحت إشراف قيادة القوات الاستراتيجية، ويعد هذا الإطلاق الناجح إنجاحا بارزا جديدا في مسيرة الجاهزية الدفاعية الاستراتيجية للهند، كما يعزز مصداقية قدرة البلاد على الردع الموثوق لدنا. ويذكر أن أغني الواحد هو صاروخ باليستي قصير المدى يعمل بنظام أرض، وقد جرى تطويره محليا في إطار برنامج صواريخ الاستراتيجية الهندي. ويتميز الصاروخ بقدرته على حمل رؤوس حربية تقليدية واستراتيجية على حد سواء، كما صمم ليتسم بسرعة الانتشار والقدرة العالية على المناورة والحركة. في أفغانستان لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين بجروح بعد أن اجتاحت رياح عاتية وفيضانات وعواصف رعدية مقاطعات قندهار وهيرات وغور وتخار خلال الليل. وفقا للهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، فقد دمرت الطرق والآبار والأراضي الزراعية والأشجار ومئات الألواح الشمسية جراء الرياح القوية والعواصف الرعدية. وصرح محمد يوسف حماد المتحدث باسم الهيئة بأن 20 منزلا قد دمرت بالكامل، ومنذ 26 من شهر مارس لقي 250 شخصا حتفهم وأصيب 344 آخرون، وتضررت 16 17 ألف أسرة جراء كوارث
طبيعية متنوعة في أفغانستان.

أفغانستان. ففي في 11 من شهر مايو ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 2000 أسرة قد تضررت جراء الفيضانات الأخيرة في مقاطعة ننجرهار. صرحت وزارة البترول والغاز الطبيعي اليوم بأن الهند تمتلك مخزونا كافيا من البنزين والديزل وأن إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد لا تزال مستقرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

التعامل مع الضغوط المؤقتة التي تشهدها بعض منافذ البيع بالتجزئة من خلال المراقبة المستمرة لسلاسل الإمدادات وجهود التوزيع المنسقة التي يبذلها شركات تسويق النفط. كما أضافت الوزارة أن الاستهلاك المسؤول والتعاون الجمهور سيسهمان في ضمان توافر الوقود بسلاسة للجميع خلال فترة ارتفاع الطلب الحالية. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. والآن أيها السادة سنقدم لكم هذا القفالي الشهير.

التعليق اليومي. اتخذت الهند واحدة من أكبر حملات الفحص والكشف المبكر عن مرض السل في العالم. نجحت الهند في تسريع جهودها لاحتواء مرض السل، متجاوزت المتوسطات العالمية في خفض كل من الإصابات الجديدة والوفيات. وخلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024 انخفضت الإصابات الجديدة بالسل في البلاد بنسبة 21%، فيما تراجعت الوفيات بنسبة 28%، ومع ارتفاع تغطية العلاج إلى أكثر من 92%، تواصل البلاد مسارها نحو الحد بشكل حاسم من هذا العبء الصحي العام. انخفض معدل الإصابات بالسل في الهند بنسبة 21% من 237 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015 إلى 187 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2024، وهو ما يقارب ضعف معدل الانخفاض المسجل عالميا. كما حققت الهند انخفاضا أكبر في الوفيات الناجمة عن السل مقارنة بالانخفاض العالمي، وذلك فيما يتعلق بوفيات السل لدى الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وارتفعت نسبة تغطية العلاج إلى 92%، ما يضع الهند في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى ذات العبء المرتفع للمرض، وكذلك مقارنة بمعدلات التغطية الصحية الشاملة عالميا. ينعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الكشف المبتكرة عن الحالات وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وقد تم تشخيص أكثر من 26.15 لاك مريضا بالسل خلال عام 2024. كما ارتفع معدل نجاح العلاج في إطار حملة التي بي مكت بهارات أبيان إلى 90%، متجاوزا المعدل العالمي لنجاح العلاج البالغ 88%. وطاح الكشف المبكر عن السل المقاوم للأدوية بفضل التوسع في اختبارات الحساسية لعقار الريفام بيسين.

في الهند الوصول إلى نسبة 92% مقارنة ب 83% عالميا. وفي إطار حملة تي بي مكت بهارت أبيان التي انطلقت من في ديسمبر عام 2024، أسهمت التقنيات الحديثة مثل الأجهزة الأشعية الصينية المحمولة المزودة بتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية لاختبارات تزقيم الحمض النووي وجهود تعبئة المجتمع التي تركز على الفئات الضعيفة، إلى جانب المشاركة الشعبية في تشخيص 24.5 لاك مريض، من بينهم 8.61 لاك حالة سل دون أعراض. وألقى وزير الصحة ورعاية الأسرة الاتحادي جاغات براكاش نادى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان وجهات النظر الوزارية حول فحص صحة الرئة، وذلك أثناء الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف. وقد نظمت فعاليته هل يواجه نظامكم الصحي صعوبات في فحص صحة الرئة شراكة ستوب تي بي، واستضافتها بشكل مشترك كل من الهند والياباني والفلبين والزامبيا. وفي كلمته أمام الحضور المتميز شدد السيد نادى على أن الفحص في الوقت المناسب والتشخيص المبكر وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية تشكل جوهر الأنظمة الصحية القادرة على الصمود والمتمحورة حول الإنسان. وأشار إلى أن تعزيز فحص صحة الرئة لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا أو أدوات التشخيص، بل بإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة ومنع الإنفاق الصحي الكارثي وحماية سبل العيش وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية. وسلط وزير الصحة الاتحادي الضوء على التزام الهند بالقضاء على السل، قائلا إن في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السل ورؤية هند خالية من السل، نفذت الهند واحدة من أكبر حملات الفحص والكشف المبكر في العالم. وأوضح أن البلاد وسعت جهود الكشف النشط على عن الحالات بين الفئات الضعيفة من خلال الزيارات المنزلية وفرق الفحص المتنقلة والحملات المستمع والبرامج المركزة في المناطق عالية الخطورة وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أوضح وزير الصحة الاتحادي أن الهند قامت بتوسيع نطاق استخدام وسائل التشخيص الحديثة للكشف عن السل وغيره من أمراض الرئة، ويتم نشر منصات الفحص الجزئي وخدمات الأشعة السينية الرقمية للصدر وأدوات التفسير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الفحص المحمولة وأنظمة الاختبارات المركزية على نطاق واسع للحد من التأخير في التشخيص، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات. وأكد أن الابتكار يجب أن يخدم العدالة وأن تصل التكنولوجيا إلى أبعد نقطة. كما أبرز السيد نادى دور إصلاحات الرعاية الصحية الأولوية في إطار أيشمان بهارت ومراكز الصحة والعافية، إلى جانب شبكة العاملين في الخطوط الأمامية في تقريب الخدمات الصحية من المجتمعات المحلية. وأكد مجددا أن التشخيص وحده لا يكفي، مشددا على الحاجة إلى الدعم الغذائي والمساعدة في الالتزام بالعلاج والحماية الاجتماعية والتضامن المجتمعي. وأضاف من خلال حملة التي في مكت بهارت أبيان، نجحت الهند في حشد المواطنين والمؤسسات والشركات والمجتمعات لدعم مرض السل وأسرهم.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

في 26 من شهر يناير عام 1950 صدر عن دار الحكومة في نيودلهي بيان بأن شعب الهند قد قرر بإرادته المشتركة إعلان بلاده جمهورية ديمقراطية ذات سيادة. هي اتحاد للعديد من الولايات والوحدات المستقلة مخول بممارسة كل السلطات وأعمال الحكومة والإدارة وبالشكل الذي ينص عليه الدستور الهندي الجديد الذي تقرر أن يعمل به ابتداء من ذلك اليوم نفسه، أي 26 من شهر يناير عام 1950.

وقد جاء الدستور ثمرة لدراسات جادة استمرت عامين كاملين، وبإعلانه قامت في شبه القارة الهندية على مساحة تقارب 1.25 مليون ميل مربع حكومة واحدة مهمتها الدستورية هي العمل على تحقيق العدالة والحرية والمساواة لمئات الملايين من رعايا الهند ذوي الأديان والطبقات والأصول واللغات المختلفة. مهمتها تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهم جميعا، وضمان حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة لهم جميعا، واستهداف المساواة في الأوضاع وفي الفرص التي يجب أن تكون متكافئة بينهم جميعاً.

لقد كان جواهرلال نهرو وهو من الزعماء الكبار الذين رأسوا حركة تحرير الهند من نير الاستعمار البريطاني، وأول رئيس وزراء الهند عندما نالت الهند استقلالها في 15 من شهر أغسطس عام 1947، يرى أن اختلاف الوحدات التي تتألف منها الهند ليس عاملا من عوامل الضعف، بل هو عامل من عوامل القوة، وذلك طالما لم تسيطر إحدى هذه الوحدات أو تحاول أن تسيطر على ما عداها.

والهند لا تزال اليوم قوية بتعدد واختلاف وحداتها المستقلة داخل حكومة مركزية واحدة. وسر هذا النجاح هو أن واضعي الدستور الهندي لم يعتمدوا في وضعه على أحدث الدساتير الاتحادية في العالم فحسب، بل إنهم حرصوا على استيحاء تراث الهند الغني العريق وتقاليدها الموروثة المختلفة، كما حدث عند اعتماد تطوير البنشايات القديمة أو المجالس الشعبية في أرياف الهند أسساً لمجالس تعمل في ضوء الدستور الحديث.

إن واضع الدستور كان من الحكمة بحيث جعلوا من حق الحكومة المركزية التدخل الفعال لإصلاح الأوضاع.

إذا أدى أي عدوان خارجي أو أي فتنة داخلية إلى الانهيار الدستوري أو التهديد بالانهيار الدستوري في أي إقليم من أقاليم البلاد.

إن الذين يتساءلون عن مصير الهند بعد غياب زعمائها مثل المهاتما غاندي وإنديرا غاندي وعن احتمالات تقسيمها يجب أن يكونوا قد استراحوا الآن من هذا التساؤل، فإن مسيرة الهند منذ إعلان الجمهورية هي المسيرة الدستورية التي تخطو خطاها الثابتة للتقدم في كل الميادين في ظل وحدة لا تسمح بالاختلاف والتعدد فحسب، بل تعمل لاستخدام هذا الاختلاف والتعدد واستغلاله.

في أجواء دولية متقلبة ينظر الناس في جميع أنحاء العالم بالإعجاب الشديد إلى الوحدة الهندية القائمة على التعدد، ويحلمون بأن تتمكن شعوبهم يوما من الاقتداء بشعوب الهند التي أقامت وحدتها الثابتة على أساس احترامها الدستوري للاختلاف والانتفاع أيضا بهذا الاختلاف.

منذ أن أصبحت الهند دولة جمهورية ديمقراطية، إنها قطعت أشواطا في جميع المجالات، السياسة والدبلوماسية والتعليم والثقافة والدفاع والفضاء والاقتصاد والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، ولها صوت مسموع في المنابر العالمية. واتخذت الهند سياسة متوازنة ولها مواقف توافقية حول الشؤون العالمية. إن الهند شعب مختلف الديانات والثقافات والعادات والتقاليد واللغات واللهجات، ولأراضيها ولأجزائها طبع متباينة من الناحية الجغرافية والموسمية، ومن ناحية خصبها ووعرها وأمطارها وثلوجها. مع كل هذه التنوعات، إنها دولة متماسكة واحدة تقيم العدالة والمساواة والحرية لشعبها البالغ عددهم بليون وربع بليون نسمة. وتتقدم الهند إلى الأمام مع المبادئ والعدالة والابتكار والبرعان.

0: لا
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم بعض الأخبار المهمة. تبادلت الهند وقبرص اليوم في نيودلهي عدة اتفاقيات في مجالات متنوعة شملت إنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب والابتكار والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي. كما أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستوديديس تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي عبر طيف واسع من المجالات. سيعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كوفاد في نيودلهي يوم 26 من شهر مايو الجاري، وتلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شانكر ستصل إلى نيودلهي كل من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو للمشاركة في هذا الاجتماع. وقد صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه تماشيا مع رؤية مجموعة كوفاد لمنطقة هندو باسيفيك حرة ومفتوحة، سيعمل الوزراء على البناء على المناقشات التي عقدت في واشنطن العاصمة في الأول من شهر يوليو من العام الماضي. توفي متسلقان هنديان وهما أرون كومار تيفاري وسانديب آريا أثناء هبوطهما من جبل إفريست، وصرح مسؤولون في إدارة السياحة النيبالية اليوم بأن هذين المتسلقين كانا في طريق العودة بعد نجاحهما في بلوغ قمة أعلى جبل في العالم. أجري اليوم بنجاح إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي قصير المدى من طراز أغني الواحد من مجمع الاختبارات المتكامل في تشادي بور بفلات أوديشا. وقد صرحت وزارة الدفاع بأن عملية الإطلاق قد أثبتت صحة لكافة معايير التشغيلية والفنية المقررة. في أفغانستان لقي 6 أشخاص مسرعهم وأصيب 11 آخرين بجروح بعد أن اجتاحت رياح عاتية وفيضانات وعواصف رعدية مقاطعات قندهار وهيرات وغور وتخار خلال الليل. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عم الهند. مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.